0: صار بمقدورك من خلال Staycation VR. تحول الدقائق لساعات والساعات لأيام من المرح والتسلية. تخيل حالك على شط هادي أو بتتمشى في واحدة من عواصم العالم الأكثر حيوية، أو بتقضي أمتع الأوقات في مغامرة تتسلق الجبال الخضراء.
1: Ok, ritorniamo di nuovo in regia qui a Santa Fede, una regia che comunque, nonostante il fatto che questa intervista sia